جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

مضت الأيام والليالي في المدينة المنورة، كانت القلوب والأفئدة مملوءة بحب الرسول والمحبة. الآن العيون تدمع من هجران النبي والحسرة، وحسرة وفرقة يا صاحب الشفاء.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل

جلاله، الملك جل جلاله، القدوس جل جلاله، السلام جل جلاله، المؤمن جل جلاله.